yaşındasın.

عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة

به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق

كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات

أثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkomutan Ali Fahri Zeydi başkanlığında toplandı. Güvenlik durumundaki gelişmeleri ve Amerika ile Suudi Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırıyı görüştü. Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak hükümetinin Suudi Arabistan topraklarının hedef alınması ile ilgili Suudi ve ABD tarafının gündeme getirdiği tüm iddiaları kınadı ve şiddetle reddetti. Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak'ın egemenliğine yönelik her türlü ihlali önlemek ve hiçbir unsurun komşu ülkeleri tehdit etmesine izin vermemek için kapsamlı bir güvenlik planı hazırlanmasına karar verdi. Cumhurbaşkanlığı, Haşit Şabi karargahlarını hedef alan ve çok sayıda personelin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı, bunu Irak'ın egemenliğine açık bir ihlal nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika ve Suudi Arabistan'ın Irak'ın bazı bölgelerinde düzenlediği saldırıları kınadı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman'a, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Kerkük'ün petrol zenginliklerine yatırım ve enerji projelerini görüştü. Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü, uluslararası bir şebekeyi çökertti ve Arar sınır kapısına götürülmek istenen 38 kilogram kristal kaçakçılığını engelledi. Yargı, aralarında sözde Ambar Valisi'nin de bulunduğu 6 terörist hakkında idam cezası verdi. Amerika Başkanı Donald Trump, Tahran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik son saldırıların ardından İran'a çok sayıda darbe indirmekle tehdit etti. Almanya ve Suriye yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez doğrudan uçuşları yeniden başlattı. Brent petrolün fiyatı %6'dan fazla artışla varil başına yaklaşık 90 dolara yükseldi. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ويناقش تطورات الوضع الأمني والاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية والسعودية. مجلس الأمن الوطني يعبر عن استنكاره وإدانته لهذا الاعتداء الذي جاء في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأمريكي فيما يتعلق باستهداف الأراضي السعودية. مجلس الأمن الوطني يقرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار. مجلس الأمن الوطني يوجه وزارة الخارجية للتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر أيلول واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة. رئاسة الجمهورية تدين القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين وتعده اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يدعو القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف للاعتداء الأمريكي والسعودي واتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. وزارة الخارجية الإيرانية تدين الهجمات التي شنتها أمريكا والسعودية على بعض المناطق في العراق. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبرسلان بيرقدار آفاق الاستثمار في ثروات كركوك النفطية ومشاريع الطاقة. وزير الكهرباء علي سعد يؤكد أن جهود الوزارة تحظى بدعم رئيس الوزراء لتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية. المديرية العامة لشؤون المخدرات تلقي القبض على شبكة دولية وتحبط تهريب 38 كيلوغرام من الكريستال باتجاه منفذ عرعر. القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق 6 إرهابيين بينهم ما يسمى بوالي الأنبار. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن القبض على الإرهابي المكنى أبو نور الذي يشغل ما يسمى أمر مفرزة عسكرية في عصابات داعش الإرهابية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Başkomutan Ali Zeydi, terörle mücadele teşkilatı karargahına sağ ziyareti gerçekleştirdi. Başkomutan Ali Zeydi, terörle mücadele teşkilatında yüksek muharebe ruhunun korunması ve kahramanlık ile disiplin değerlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi, Irak hükümetinin istikrarı pekiştirmeyi ve ülkenin kalkınmasını destekleyecek sürdürülebilir bir gelişim sağlamayı hedeflediğini belirtti. Koordinasyon çerçevesi, Irak topraklarını hedef alan Amerika-Suudi saldırısını kınadı ve Irak'ın güvenliği ile egemenliğinin hiçbir koşulda ihlal edilmeyeceğini vurguladı. Kerkük'te 3,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi, sarsıntılar kentte güçlü şekilde hissedildi. Meteoroloji Genel Kurumu, 1 Ağustos'tan itibaren Irak'ı etkisi altına alacak şiddetli sıcak hava dalgasının 5 gün süreceğini duyurdu. Tuğgeneral Hamid Resen, Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden İsrail saldırılarının bedelini sadece Filistin ve Lübnan değil tüm bölge ödüyor dedi. Divaniye İl Meclisi, Valilik Muhasebe Sorumlusu ile bazı memurların rüşvet ve zimmette para geçirme suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu. Deniz Güvenliği Şirketi Ambrey, bir İHA, Mısır'ın Dumyat Limanı'nda bir gaz tankerini vurdu, açıklamasını yaptı. Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 14 ticari gemi geçti. Amerika Başkanı Trump, İran dün gece 5 füze fırlattı, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz dedi. Brezilya'da şiddetli fırtına rüzgarlarının yol açtığı kaos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طاب أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية. القائد العام للقوات المسلحة علي زيدي يجري زيارة ميدانية إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب. القائد العام للقوات المسلحة علي زيدي يؤكد ضرورة المحافظة على الروح القتالية العالية بجهاز مكافحة الإرهاب وتعزيز قيم البطولة والانضباط. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يؤكد أن الحكومة العراقية تسعى لترسيخ الاستقرار وخلق تنمية مستدامة تنهض بواقع البلد. الإطار التنسيقي دين العدوان الأمريكي السعودي الذي استهدف الأراضي العراقية ويشير إلى أن أمن العراق وسيادته لا يمكن القبول بتجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحثان تعزيز التعاون العراقي التركي في المجالات القضائية والقانونية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد عدم وجود أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية ويشير إلى أن القوات الأمنية وحدها المسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح. هزتان أرضيتان 3.7 درجات على مقياس ريختر تضربان محافظة كركوك وشعر بها عدد كبير من المواطنين من مختلف مناطق المحافظة. الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي تتوقع أن تضرب موجة حر شديدة العراق من الأول آب وتستمر 5 أيام. تكليف اللواء الركن حميد رسن قائدا للقوة البحرية العراقية خلفا للفريق الركن مازن كبيان. السفير الأوكراني لدى العراق إيفان دوفهانيش يرفض اتهامات مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي بضلوع مجموعات تعمل لصالح كييف في عمليات قصف داخل العراق. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي المستمر وليس فلسطين ولبنان فحسب. مجلس محافظة الديوانية يعلن ضبط مسؤول الحسابات بديوان المحافظة وموظفين بتهم الرشوة والاختلاس. كندا تندد بأعمال العنف في الضفة الغربية وتطالب بوقف توسع المستوطنات الإسرائيلية. جماعة الحوثي في اليمن تعترف بمقتل القيادي الحوثي محمد خالد العياشي نتيجة الغارات على مواقع الحشد الشعبي في العراق. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM، كارتك فريكانسımız 90.1.

nasıl yakalamıştım.